0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: سلام مستمعتنا، بغينا نقولوا لك من هذا البرنامج واللي هو برنامج ما تكمليش بوحدك، احنا معاك حيت بغينا نكونوا معاك، وحيت بغينا نتكلموا معاك في مواضيع اللي كتهم ولدك وكتهمنا حتى احنا. علاش؟ حيت احنا امهات وكتهم وليداتنا، وبغينا نشوفوا ولادنا مربيين احسن تربيه وكيديروا احسن حاجه اللي نشوفوها فيهم في المستقبل، باش يقدروا تاهما يعلموها لولادهم ويعلموها لكل واحد داير بهم، ويكونوا نموذج صالح في المجتمع ديالنا. كاين واحد الحاجه اللي غادي نهضروا عليها اليوم، ما كنقولوش ليها يعني مشكل، ولكن هو موضوع بغينا نهضروا عليه، واللي هو كيفاش نعلم ولدي يصرف فلوسه. ما كنهضرش يصرف فلوسه معنيتها يعني شي ولد كبير اللي هو كيتخلص وخدام خدمه ديالو، انا اللي غنوريه كيفاش يصرف فلوس ديالو، ما كنهضروش على هذا الولد هذا، لكن كنهضر على الطفل، على ولدي ملي كيكون مازال معايا في الدار كنعطيه مصروف ديالو. فكاينين وليدات اللي كيجمعوا، كاين وليدات اللي ما كيجمعوش، يعني اللي عطيتيها له غيمشي كيجري، شنو اللي غيشري؟ غيشري بها الحلوه من الحانوت، ولا غيشري بها يعني شي لعبه، شي حاجه اللي يعني صافي ما يقدرش تعطيه واحد الدرهم ولا جوج دراهم ويحطهم، ولا تعطيه واحد 50 فرانك ويحطها. كاينين وليدات العكس، يعني كيكون ديما داير عنده شي حاجه حتى كيجمع عاد كيقول يعني شنو غادي يشري بداك الفلوس. بغينا هنايا كاين بزاف ديال الامهات اللي كيسولوا ولدي غير كيخسر، ولدي اللي عطيتها له الماكله في الدار وكيمشي يشري الماكله، دانون في الدار غيمشي يشري دانون، الحلوه كاينه في الدار غيمشي يشري باسطا ولا يشري شي حاجه من الحانوت، غيشري غير باش ياكل. هنايا كيفاش كتسولوا كيفاش غنعلم ولدي يصرف دوك الفلوس ديالو وما يضيعهمش؟ بغيت نقول لك حاولي تعطي لولدك فلوس على شي حاجه دارها. الحب غنعطيه ليه ماشي باش يدير شي حاجه، لا، انا ملزمه انني خاصني حيت ولدي خاصني نهتم به، خاصني نرعاه، خاصني نبغيه، خاصني نهتم به بالصابون ديال حوايجو بالماكله ديالو، ما غنتسناش حتى يدير شي حاجه عاد غادي ندير هاد الحوايج هادو معاه. المحبه ماشي مشروطه، ماشي بالمقابل، خاصو يدير شي حاجه غادا نعطيها ليه، لا هذاك ولدي يعني خاصني انا ولدتو غير باش نحبو ونهتم به. لكن مني كنجيو الموضوع ديال الفلوس، انا ماشي ملزمه باش نعطيه الفلوس، يعني الفلوس اللي غادي نعطيهم ليه راه خاصو يفهم، وخصكي تهضري معاه باللي راه هو كياكل كيشرب كيمشي للمدرسه راه كنخلص عليك فلوس، راك كتاكل بالفلوس، كتشري الحوايج بالفلوس، كتمشي للطبيب بالفلوس، يعني هادشي كله راك انت واخده حيت انت ولدي. لكن باش نعطيك مصروف، هذا كيتسمى مصروف، باش نعطيك واحد المصروف او واحد الفلوس زايدين على هذا الشيء اللي كندير معاك اولدي، خاص دير واحد الحاجه، يعني دير شي حاجه، اي حاجه تشوفيها، يعني ماشي كنقول لك غادي تخدمي ولدك وغادي تولي انت عاوتاني غير جالسه طالقه رجليك في الدار مثلا، وكنقول له سير تغسل لي المواعن باش نعطيك، هو حيت يعني باغي الفلوس فراه يقدر يديرها، لا ماشي بهذه الطريقه. لا، اي حاجه مثلا عندي في الدار فغادي نقول له هذه غادي ديرها في الويكند، ماشي في وسط السيمانه، في وسط السيمانه عنده دروس ديالو، عنده قرايه ديالو، لكن غادي تقول له عندك واحد المصروف في واحد السيمانه، ولكن غنزيدك عليه واحد الحاجه، لا بغيت يتزاد لك غنزيدك واحد الحاجه الا درتي هذه الحاجه. هنا غيتعلم بانه عنده واحد الفلوس ولكن راه تعب فيهم، راه دار فيهم شي حاجه باش خداهم، ومن بعد عاد هضري على كيفاش نعلمو يصرفهم. هو اصلا مني غادي يخدم في هاد الفلوس وغيحس باللي هاد الفلوس خداهم حيت دار شي حاجه وتعب فيها، راه غادي يبقى يسول يعني وغيفكر فين غادي نصرف هاد الفلوس، حيت الا صرفت لهم وما بقاوش عندي يعني معنيتها خاصني نخدم اكثر باش ناخذ. في نفس الوقت يعني حاولي تهضري معاه، كما قلنا راه هضرنا بزاف في حلقات وحدين اخرين على كيفاش نمنع ولدي ما ياكلش برا الدار، ما ياكلش الحلوه ديال الزنقه، ما ياكلش الماكله ديال الزنقه لانها مضره بالصحه ديالو، فهنا راه كياكل في الدار، فغتكوني ديجا علمتيه والولد ديالك راه معلم بانه ما خصوش ياكل الماكله ديال الزنقه، لكن الفلوس ديالو الى اي حاجه هو باغيها، يعني مثلا يقدر يقول لك شاف واحد الطوموبيل يعني بالتليكوموند يعني جهاز تحكم عن بعد، يقول لك بغيت نشريها. هو مثلا جامع غير واحد المبلغ، خاصه واحد شويه باش يكمل، فما غتقولي ليش يعني تقدري باش تعاونيه وتشجعيه، غتقولي واخا انا غنكمل لك، ومن بعد عاوتاني غيبقى يجمع لشي حاجه اخرى. ماشي نقول له لا حتى تخدم وتكمل فلوسك وعاد تشريها، وهو باغيها في ذاك الوقت، ولكن يكون يعني المبلغ يعني الجزء الكبير هو جامعه، انت اللي غتزيديه غير الجزء الصغير يعني تقريبا الثلث، يعني ماشي بحال هكا غيحس راه هو الاكثريه، المبلغ الكبير راه ديالو. انا كنظن بحال هكا ولدك غيتعلم كيفاش يصرف فلوسه وفين يصرف فلوسه، وهكا غتعلميها له ماشي غير دابا، يعني لا كبر بحال هكا غادي حتى مني غيكبر ويتوظف غيولي يعرف كيفاش يستثمر الفلوس ديالو وكيفاش يصرفهم. كنتمنى ان الحلقه ديالنا اليوم تكون فاتك انت ولدك، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، والى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: في هذا البرنامج الهدف ديالنا هو الصحة ديالك، وكنهتموا بيك وبالجمال ديال البشرة والشعر ديالك. موضوعنا اليوم هو واحد الموضوع اللي ولا شائع في الأيام ديالنا واللي ما كنعرفوش الأضرار دياله، وأكيد كاملين في أوقات كنضطروا نديروا هاد الحاجة وكنكونوا مزروبين ولا ما عندناش الوقت، فكيخصنا ناكلوا أي حاجة بالزربة. موضوعنا اليوم هو الوجبات السريعة. شنو هي الوجبات السريعة؟ شنو هي الأضرار ديالها على الذات سواء كنا كبار ولا صغار؟ الوجبات السريعة هي واحد النوع ديال الوجبات اللي رجع معروف مؤخرا بزاف، حيت ما كيديش الوقت باش يتصوب وما كيحتاجش الجهد والعذاب باش نوجدوه. والوجبات السريعة ماشي غير اللي كناكلوها في الزنقة، ولكن حتى اللي كنوجدوها في الدار، وكتكون المكونات ديالها واجدة من قبل، وكتكون فيها نسبة كبيرة ديال الدهون والسعرات الحرارية، والجودة ديالها ما كتكونش مزيانة. هاد الوجبات عندها بزاف ديال الأضرار سواء على الناس الكبار ولا الدراري الصغار. نبدأ بالناس الكبار. من أهم الأضرار ديال هاد الوجبات على الذات ديالنا أنها كتخلي الواحد يغلط بالزربة، حيت هاد الماكلة كتكون فيها الدهون بزاف وما كتكونش فيها لا فيتامينات ولا ألياف. ومن غير أنها كتسبب السمنة عندها أضرار اللي كتوصل حتى لأنها كتأثر على القلب وعلى الضغط ديال الدم، وكتخلي الكوليسترول في الذات يكون عالي. وكنلاحظوا هاد الشيء في الدول اللي الأغلبية ديالهم كياكلوا وجبات سريعة، وكنلقاوهم بغلاط بزاف وعندهم بزاف ديال المشاكل في الصحة ديالهم، بحال كما قلنا مشاكل في القلب ولا مشاكل ديال ضغط الدم. ومن غير أن هاد الوجبات كتسبب السمنة كاين حتى أضرار على النفسية ديال الواحد، بحال الاكتئاب والتوتر بزاف. وهذا الشيء حيت الوجبات السريعة ما كيكونوش فيها الفيتامينات بحال فيتامين بي، فيتامين دي والأوميغا 3. هذا الشيء كيخلي الواحد ديما حاس بالعيا والحزن. وما ننساوش أن هاد الوجبات كتكون فيها نسبة ديال الملحة عالية، وكما كنعرفوا الملحة كتأثر على ضغط الدم وحتى على الكلاوي. دابا نهضروا على الأضرار ديال هاد الوجبات على الدراري الصغار، حيت كلنا في أوقات ملي كنكونوا مشغولين كنضطروا نعطيو لولادنا شي حاجة واجدة بالزربة ولا كنشريو ليهم ماكلة من الزنقة. هو ماشي مشكل نديروها هكا مرة، ولكن المشكل كيولي ملي كيرجع هذا هو النظام ديال الحياة اللي احنا غاديين به، وكنعطيو لولادنا الماكلة الزنقة كل نهار، وأكيد هما ملي غيجربوها غيفضلوها على الماكلة ديال الدار وعلى الخضرة، حيت الدراري ما كيبغيوش الخضرة عادة. وهنا خاصنا نفهموهم ونشرحوا ليهم أن هاد الوجبات السريعة ما مزيانش للصحة ديالهم، وممكن مثلا مرة في عشرية يأكلوا شي حاجة بحال هكا، غير هي ماشي كل نهار. وكما قلنا بالنسبة للناس الكبار وأن هاد الماكلة كتسبب المرض ديال الكلاوي، هاد الشي حتى بالنسبة للدراري الصغار. وأكيد ملي كيكونوا الدراري مولفين غير هاد الماكلة وما كياكلوش الماكلة ديال الدار، كتكون المناعة ديالهم ضعيفة وكيمرضوا بزاف، حيت الذات ديالهم ناقصها المعادن والفيتامينات وزيد وزيد. وأكيد حتى مضادات الأكسدة كتكون ناقصة في هاد الوجبات السريعة. وكما كنعرفوا مضادات الأكسدة عندها بزاف ديال الفوائد، بحال أنها كتقلل من السرطان، كتحمي الجلد من التجاعيد، وبزاف ديال الفوائد واحدة أخرى. مستمعاتنا شكرا لكم على تتبعكم لينا، ونتمنى نصائح اللي قلنا في الحلقة ديال اليوم تكون مفيدة لكم. نتلاقاو غدا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة في نفس الوقت، وأكيد عندنا لكم موضوع جديد ونصائح جديدة.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل مرة في شمال إفريقيا. مرة أخرى غادي نشارك معكم سؤال من الأسئلة اللي كيسولها لنا الله في الكتاب المقدس، حيث دايما كنفكروا باللي غير إحنا اللي عندنا أسئلة لله، لكن كما تعودنا ديما نسمعوا في برنامج سؤال حتى الله عنده أسئلة لنا كما عندنا أسئلة لبعضياتنا. سؤال اليوم كاين في إنجيل لوقا إصحاح 6 والآية 46، والآية كتقول: علاش كيعيطوا ليا أسيدي أسيدي وما كيديروش بكلامي؟ الله هنا كيسول علاش، يعني علاش ما كيديروش بكلامي. الله شبه كل واحد كيسمع كلامه وكيدير به الواحد الراجل كيبني دار، حفر وغرق وحط الساس على الصخر، من اللي فاض الواد على ديك الدار ما قدرش يديها ولا حتى يزعزعها من بلاصتها. علاش؟ على حقاش كانت مبنية على الصح. أما اللي كيسمع كلامي وما كيديرش به، الله قال أنا كنشبهه بواحد الراجل بنى داره على التراب بلا ما يدير الساس، من اللي فاض عليها الواد رابت دغيا وكانت الترياب ديالها يتسمع من بعيد. من اللي كانت أمله في هذه الآية والقصة اللي جات فيها، غير إلا ما بغيناش نردو البال ونراجعوا راسنا، حيث بالفعل شي مرات كنعيطوا يا ربي يا ربي ها سيدي ها سيدي، ولكن ما كنديروش بكلامه غير كنعيطوا ليه، والله يتكلم ولكن احنا ما كاينينش هنا ما كنسمعوش. الله بغى يقول لكل واحد وكل وحده اليوم: علاش ما كديرش بكلامي؟ علاش ما كديريش بكلامي؟ حيت الا كل واحد كيدير بكلام الله وكيسمع ليه ما غتريبش عليه داره. وشفنا كيفاش الله شبه اللي كيسمع لله وما كيديرش بكلامه بالبيت اللي مبني على الرمله، دغيا غيريب عليه. فكر وفكري، واش بغيتي تسمع كلام الله وتكون بحال الراجل اللي غرق ليه الساس وبنى الدار على الصخر، او لا بحال الراجل اللي ما سمعش لله والله شبهه بالراجل اللي بنى دار على الرمل والريح اللي جاي يديها وما غتكونش ثابته الا جات الريح والعاصفه. شي مرات حتى ايماننا ما كيكونش مبني على الصخر، والا جات اي حاجه صعيبه كندخلوا في الشك وكيتزعزع ايماننا، راه حتى ايماننا كيتبنى. والبني كما كنعرفوا كاملين راه خاصو الساس يكون غارق، وباش ايماننا يكون ثابت وما نبقاوش نقولوا اه سيدي اه سيدي يا ربي يا ربي ونطلبوه ونغوتو ولكن ما كنسمعوش كلامه. لكن مني نقولوا يا ربي يا ربي نكونوا كنآمنوا. وعرفتوا شنا هي الواحد يبني بيت على الصخر؟ هي راه كيدير مجهود مجهود باش يطبق الكلمة ديال الله اللي كيقراها في حياته. والله قال كونوا عاملين ماشي غير سامعين. وهنا الله كيقصد بالكلمة دياله، يعني إلا قرينا الكلمة دياله وسمعناها نديرو بيها. خليونا منين نسمعوا هذا السؤال واللي هو علاش كتقول لي يا أسيدي أسيدي ولكن ما كدير شنو أنا كنقول، نجاوبوا الله ونقولوا ليه احنا بغينا يا ربي نديرو داكشي اللي كتقول لنا، عاوننا يا ربي باش ماشي غير نعيطوا ليك يا ربي يا ربي لكن نديرو بكلامك ونسمعوا ليك. خويا اختي نخليكم حيت سالا وقتنا ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال.

فتاة تعيش المعاناة. هذه قصة فتاة، فتاة ليست ككل الفتيات، فتاة كبرت ووصلت سن الزواج، تزوجت ولم تجد سوى الصدمات. قصة فتاة زوجها يعنفها، ضرب جوع وهجر بالساعات. أصبحت الفتاة بدون هدف في هذه الحياة، حتى صارت تتمنى أن تصبح مقبورة في دوامة الممات، تطلب من الله وحده النجاة. فقدت الأمل، أصبحت ترى الدنيا كلها آلاما وآفات، أرادت شخصا ينقذها من الذكريات، أرادت من سينقذها من الذكريات. ترى الدنيا تفاهات، سمعت حكايات عن أن الله يحبها، لكنها طرحت تساؤلات. زوجي يكرهني، فكيف الله يحبني؟ كان فعلا زوجي يكرهني، فكيف لله أن يحبني؟ ترى نفسها دون قيمة، والشيطان يضربها بشتى الحالات. لكنها يوما وجدت كتابا، كتب على غلافه كتاب الحياة، كان هو الكتاب المقدس. وجدت به أحلى الكلمات، فتحته وكان عبارة عن آيات، قرأته فأنقذها من كل اللعنات.

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع اخبار. خالتي كي بقيتي؟
1: مزيانة بنيتي، ايوا شويه كي قلت لك ديما راكي كل مره تجي تلقايني غير كنعكز وصافي.
0: اييه خالتي راه على داك الشيء نيت جيت هذا النهار، سمعت شويه من ماما باللي تزاد عليك الحال وعييتي وغير في الفراش.
1: ايوا يا بنتي واش غادي ندير، ماشي مشكل، انا غاديه كنعدي. سيري جيبي لك شي حاجه من الكوزينه، انا لقيتيني عاد تغديت.
0: لا لا خالتي بلاش، غير نجلس معاك شويه ونمشي.
1: وتشربي شي حاجه؟
0: لا خالتي بغيتك غير انتيا تجلسي حدايا.
1: ايوا انا حداك. يلا بنيتي جلسي جلسي، المهم ديالي تا انا توحشتك بزاف بزاف. يلا لقيتينا بنيتي، كنقول يا ربي واش غنبرع ولا غنبقى هكا بهذا المرض هذا؟
0: لا خالتي ما تقوليش هاد الهضره.
1: ايوا بنيتي اش ما نقولهاش، انت كتشوفي راه طالعه في 4 سنين وانا هكا.
0: خالتي انا عارفك ماشي مؤمنه بالمسيح، ولكن الا سمحتي لي بغيت نعاود لك واحد القصه من الكتاب المقدس على هذا الموضوع.
1: شوف بنيتي ما بقيتش تسوليني، انت عارفه انا ايه، انا ماشي مؤمنه، انا كنامن ايه بالله وبعيسى ولكن بنيتي راني ما عارفاش نقرا باش نقدر نامن، ولكن كنامن راه ربي الا بغى يشفيني راه غيشفيني. وفوق ما بغيتي تعاودي لي ما بقاش تسوليني، بالعكس هضرتك في ودني من داك الكتاب وداك الكلام اللي كتقولي لي والصلاه اللي كتصلي لي كتجيني حلوه حلوه حلوه في الودن ديالي.
0: وانا فرحانه نسمع هذا الشيء منك خالتي، وغنعاود لك هذه القصه كاينه في انجيل لوقا في الاصحاح 8.
1: اييه
0: هذه القصه كتعاود على واحد المراه 12 عام وهي كدوز بالدم. 12 عام خالتي وهي

0: هي صبرانة وخسرت كاع ما عندها من الفلوس على الأطباء وما قدر حتى واحد يداويها. من بعد كان المسيح جات من موراه وغير قاصد جلايله وهو يتحبس منها الدم.
1: يا ربي مسكينة.
0: أيها خالتي وسمعي سمعي المسيح شنو قال.
1: أيه.
0: هو سول الناس شكون اللي قاصني. كلهم نكرو. وكان واحد من التلاميذ ديالو معاه قال ليه أسيدي راه جماعات ديال الناس اللي دايرين بيك هما اللي زاحموك. ولكن يسوع كان حاس باللي شي واحد قاصو حيت حس بشي قوة خرجت منه. ملي هاد المرأة اللي كانت كدوز بالدم شافت هاد الشي مشات لعندو كترعد وطاحت ليه عند رجليه وخبراتو قدام الناس كلهم باللي هي اللي قاصو وكيفاش برات دغيا. سمعها خالتي مزيان شنو قال ليها المسيح.
1: يزيد ابنيتي سكينة سكينة.
0: قال ليها ابنتي ايمانك راه نجاك سيري وانتي هانية.
1: تبارك الله تبارك الله. وشوفي ربي حبيبي حس بيها.
0: أيها خالتي
1: وفي البلاصة برات مسكينة و12 عام وهي تنزف
0: في البلاصة خالتي. وحتى انتي لا امنتي بيه هو يقدر يشافيك بحال هاد المرة اللي تشفات واخا 12 عام وهي مريضة.
1: شوف ابنيتي انا راه واخا ما عارفه هادشي والو كي قلت لك اللي كتقراي ليا من الكتاب ديالكم ولكن انا راني نامن انا نامن غير نبره صلي ليا ونبره وندير انا عوا هاد المراه هادي كانت تامن هي كانت تعرف تقرا كان شي كتاب.
0: ما كيقولش الكتاب خالتي هادشي
1: هو هانتي القصه عاودتي ليا غير هي شافتو امنات راه غيشفيها حيت هو ربي ومشات قاصتو وبرات.
0: اييه هادشي اللي كاين.
1: هو انا فين هو باش نقيسو.
0: انا نقدر نصلي معاك خالتي المسيح راه مازال كاين والله كاين.
1: وانا بنيتي لكن هكا انا قدامك انا موجوده وانا ما باغا غنبرى اري بريني اري بريني انا نامن بيه انا كنقول لك ربي نامن بيه انا نامن بيه ونامن بالكتاب وبالكلام الزوين اللي كتقولي ليا انا نامن بيه. صلي ليا بنيتي صلي ليا هان.
0: اييه خالتي
1: اري الدكاري حطيها هنا ها فين ها فين ها فين.
0: واخا خالتي يا ربي جايين في هذا النهار انا وخالتي وثقتنا كلها فيك انك انت يا رب قادر تشافي قادر يا رب تحيد كل الم من الصحه ديالها.
1: أيه.
0: وكما كنت يا رب كتشافي الناس شحال هادي وكتهتم بيهم وكترعاهم انت قادر يا رب تجي في هذه الوقيته وتشفيها وتحط يديك عليها.
1: امين
0: في اسم يسوع.
1: امين امين ابنيتي الله يرضي عليك الله يرضي عليك ابنيتي امين. اي حبيبه ديالي ودابا غندير لك كويز داتي ضروري اتاي ضروري.
2: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيت كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في داك المؤسسه وما عاودوش رجعوا موراهم او فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبه ديال داك المؤسسه هي اللي كتحتفظ بكل داكشي اللي كيجيبوا لينا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانه كانت كتعطينا شويه بشويه، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكه، وهي ظريفه بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومه، وهي مسكينه كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومه صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردو البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار. واحد المرة واحد الصباح فقت، بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، هو مبتسم وعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هاد الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسو رزه بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاوا يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لاكاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس التانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Esta es Radio Vida transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619-2545-25.